شوف الله يخليك إذا ما تسالت إذا ما تلبسوش الصوت، شوف داك السموح المول الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد.

ما بطلع من بيتي على الطريق والشمس تبوس وجهي بتفاجئ انه الحياة بعدها بقلبي نبضني. بجرب احكيكم اسألكم اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوهن تقل الارض، شدوا وجوهن تقل الارض.